0: تصدق انه برضه وانا تحت ارضي ورا ظهري راح يكون الجنون.
1: كمان مرة ولا تاني مرة قوة خطوات طلعت على المنصة بعد كل نهفة بسرفش هالقصة بعد ما نزلت انت بتعرف فلتهم بذرة.
2: صح.

أسان ذي ثمورثني قبيليا إلم يغد مرة ذرين سكوذ إمسبطليا ذوي ذي ديكراني وكنا السكنون إذورارنا الخير ذوامان أثنى رندي ذورارنا تمسد اللعظ الحكومة أكذا ذي شمار وفانثا يتغاري قبيليا السيرفيس إذ يرسن أمي قفافا إوكنا السفغن النفض الحرمان إلى حساب تيرغنسن أما كن سينا لانسيان القرايات وخلال الأقدار السفغد إموسنوان ماذي ثمورتنا تخسار أيد السفغد وزليغن سكوذ القرايان إقفغان وذافون ثبنان أفطع عرفتا كتين سلم أسقواس مزوارون والموذ سلمذني ورش تحذين الله يحثنا على الجهاد إواك نزكا ثمورث أدفان ذقسي زرمان أرياويني غرفانا ندقضان دي لأفغانستان أكذ الباكستان نيغاوين وقيد لكول انتغيوليث ولاد بالخاد محاشاكم يغالي تمسليسي اسم نقفيليا أما كن يرقزن كفان يتقالا غيرنو ذا كن ثمورث القفايل تعرف تين سلمت يوغي غاذيا من ذا كن قفايليا أورلين دعرفان أورلين دين سلمان

غالي تساوي غير الحباس ولا ذويذي تشان رمضان أكو ذي مسيحيا أمرور يقول ران وقلمون صدارا فو تشامار أذي يحكم للوف نيزمة ونتمورث القبائل ذي 2001 أذا فوي وثار صغفي المزيان قبائليا وغير 127 كتوان غان زلولو في كتوا عقبن لفذا إمير يزيد سردوني أن غلف النمور داخل الناس داكن ما سيني سادة فوايو وريز ضرارة بليلي فوايو يقطعان مدوي ذيك تفن الحكوم سي 62 أرسا إقلان ذا حركي ذا بوم ديان ذا بنبلا ذا شد لي ذا علي كافية ذا ضرر ولوك ذا حمدو فايع ذا بالخادم ذا بوت في القيقة ذا نحنا إقلان ذا لي فوايو ذا كتش دي مدوكا ليك يزيد زرهوني وما غيرش نتفسو التفركان ذي زماوين

أذفو نلزاير يفرح طاس سجمين غان الرش قبيليا إمي صوّل أدي سوجد دي فرنسا غينو ميكس ما لاني دو لالجيري ون فرنس أين يتغيظ ناك ذكراني شنين تمورت القبيلي كتسكين خاص ما إلا مورتو عرض نارا وإذا كني زعمان حساب ذلي فيلوزوف بود في القيقين غثر ونغ نثني روح نسر انت جميل طفت خطصار ثيك خدم أسو من الزوم نينا يرى 2007 بود في اللقاء يهجاد دينو ميكس ما الجزائر ثمان نخفني ذل الصعراض أميالتي كلت سيكين كراني قمقو من سياقي غورنا أما كنت سوثليث نطارف ثيقو حواجن أفوس انتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد أسو من زوني ناير يوكن القبائل السوير من في كلت النظام خالد دتومي ولد علي الهادي حناشي حمدو فايح كراني شنايني كاثن سدرين تفرذا نزان غير عيناني لتسوفران ويذي دان عيناني يفان السوق نزان ماذا ويذي دان مثمس دوالي مستوفران إلا قد زران داك نظورنا طاس تمورت القبائل

حناشي غير جياسكا ذا الناري مسمارن يتساوي دلاوي ذي كرهن القبايل يرابد في الحقيقة ذا سلوين القدر يورا غبيس الشروق في تلافاني ميورارن يقويد ميورارن داتي تشومار يخص كان ديرنو بالخدمة فوق الرورا جياسكا غا كانت تقرز ماضي ماذا شناينا إقلان دا مقراني مقراني نيوغيان غادي فرو راريس يتسكى داري السيخ داري السيح يتسكي مرة يتلوفان يتسوجد الحكومة للزاير أموس قوس للزاير دي فرنسا أكد للزاير تمان ناختني ذا لس عراض أكد شضحة عراض دي تيزي وزوك وخامني ذا لس مولوذ معامري مسؤول دالي الهادي يخدي ميسي شباوي نحناشي يغالي تمسلية في صدام حسين في قدافيا في فلسطين أمريو فين غادي يصفض اسم المولود مع أمري غذير وين أمير عبد القادر دقوم كانيس أخام نيدلس دي تيزي وزون يخدمي الفايدة نتعرف تاك تنسل وما تقبيليث يرتسر تفيروارو ريس لاني شنين تقبيليث ورسعينا رغزر في وكنة شنون دينا أما عمور عبد النورة كوث فرحاتي مزيغني مولا ماذا الشاب خالد أوكد الزهوانية سي مليار نيت نتقابلني وكنا دسنا شنو بوت في الحقيقة ياكي أمسك مرثنا رسول عندي قوها غادي نكزندي

تحيا السعيد بوتفلقيقة أضريد أفع بن رمضان أف بسعود محمد عراف أف مصيني ساث دهيا أف كوصيلان إقزلان عقب بن نفع اسمك ثيد أف طوسع مروشن أرويد أف دل مولود محمد هارون أكذ ويدي ثنشبان شنو يدفلو الناس أكذ ورش نتفسو تبركات إني يد كان أف ويد مازال تزالن أفرحة في مزيغني مولاق أفهم سدورة ريدي سلولن أنا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكو راجون هذي وغال زنصيف سو ذارتي ثمورثني قبيليا سو ذارتي ثقبيلي سو ذارتي مغرف أقبيليا